0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله سبحانه وتعالى dirapatkan sab luruskan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh astagfirullah la ilaha illallah la ilaha illallah alladzi yusmi

يودهم. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفاسقون.

والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السميع السميع على سلم حين ربنا وأدخلنا الجنة دلالا سلم تبارك ربنا أطعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهي ربي يا ربنا سبحان الله سبحان الله على الله على الله على الله على سبحان الله العظيم بحمده يا كريم دائما الحمد لله الحمد لله رحمه

0: Love like Betty, give it all on the night. Nina in the law, no sharika. But I hold on a quite a lot. Step along on the even. Al Fatiha. All the love in a shot and when a shot. Under the love of an island, إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين الحمد لله آخر بالعالمين
1: Baru saja kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center Indonesia.
2: Ya